لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنون و خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلن و هبونامي

دول ونوشا وببن اخر ونوشا ايوان سار تايبا بايز اربي فرداشتي باش اربي همويشا وبجير بي من هر توم دويد ايوان سار تايبا بايز اربي فرداشتو فرشي وبي

Σε ποιον το κόλιο πω. Με χαονική λεχαουν άχω δίπια. من خونكي لخونا خديت يا يا فرحود قود شانا يا كريم يا يا تعبير اخواتك والهو لا بيع وتشو تالالك وشيك بابي يزيد نادي شاني باس تيم لاني والله صلاوك بيصالي يا ولا نقول جبنا شفين حلال بي ويلي يا بلادي خوش مريم.

وره متى ما ينشبه من كريا حيات اجيتوني لأز أنا هيستكم كنت من دي بي سي فهرتم لجام مني ويك ضايق كزم شافتي هرشي وأسدى دلورينم ويك أبين داليك نجيشتي حس كريا وخط تم دلي من داي وره بنيرك وشاواتوني بنا تعيش قصية دلي من داي أزي تم بلورينم وره بستراني وقتمت تتينم زمان أسقط تجبير ناكم تجي من

ve mertabe girma payde zor ve bina ta ve jebe menecle dilali kedre faveti serdar dar çine gule müsvage siyasi resre bina mübareka müsvü amre el gurab serdar jiyai ولا من اجل ذلك يدني قتبلاي تفيش قابل موات روجي عيدان الشاي ذلك يدني من اجل خن البشا خويا سراب دائي ازل قاشي سكن بمنا عين قيل سلم بريج ام يا شيخ وشمال تجي تريج رويد ذاب شبالا مقاري غزالا تير علي خويا من لا وكوبان كرتقو هيلا قلي محرمي دسي تبشكي تشابي تبشروني ترجاجلي

0: الحيوان قولي ذراني كاش كويرة مشاوذ الزنيرة والزنيرة حيوان
1: بكان
0: كاكو بكان جرباني كابل دلو علو قراجني ويرة دون زد شاب سر شاغ ذاي إلو زيبادة همي خارة همي ميرة حيوان مدي سي سوار سوار بني الملاز قرات تورا شير سوار بيشنا سدي خيالتا سواري سلفي سوارا فتلاية سواري الداوية داجو چوين چوين اكيزويا شيل بلات الرشقار رزاية سوداوي سودا كويني را حيوان حمزوي حسن سيدان آباد كري قول رزاكي از بقربات نزاني كزك جبري هذا باشتا مغالي أبز ما إني را حيوان رزاب سيدان قال أسد الفتولا كري قازي قو أميلوج بركوما شوي شعب كشن مصطفى عزيز الحسن فاشاية از حديان ميارة امي سبيل من عزقر عزير سبن جابابي خوي تيلي رشقار مصطفى يكال أميرة قرر مرقاشا ويشعر بقالين ابو كيس هل بخيلي بسر مؤلي بابا هذا بقرين هل كان يخونا بذا سيقزي اخو بقرى بذا ميرا حيوة ديران ديران ديران ديران ديران ديران اسد فتلا رزا حسي الصوري مؤلي بابي خبتاني مهي اهي ابي اهي اهي اهي اخي وحي ليلي قولي فاتم يا ربني سوية كاجكي ويرام شوت إلو زيبار ذا قلوب سوية مال خرابو سرزيرة وسرزيرة حيوة إلو تبالا خضيجة خراب بري لبايا آبا جورواني كابل قرجني ويرام دلو علو تصير قبض انزة تشاب سردا شاق داي ملي سي سوار سوار من املاز رازير زيرفتين فناني بايا حيوة سواري بيشين اسدي خيلت سواري سلفي سوار فتولاي سواري لداوية داجو شوين شوين اگيزو يا شيل بلا تل رشقار رزايا ربنا زين ابا كيلنوا ملايا بسكي عبيد شارتليا بزير عجم لخورات تفكل داي حمزو حسام سيدن قابل كلي قو رزاكي از ما قربان تو نزانی که از اینجا برید باشد مغلی پزه باوی بابا یا حیوان رزاق سیدنگا باد گرسد و فتولای گو امیرو بکشنج بر کوما شویشی های مصطفی عزیز حسن پاشای اصحاد امیاری کال بابا یا حیوان امیر سبیر ملازگر آزیر سننجا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم القاش شویشی ها بقلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خورا بده سقیزی خوابش کیفی رابد میرا یا حیوا دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرس اگی تی مال باوی خورا بنه هی ای اب بم دیرا واین ای ای گلی فاطمه ربنی ابرال من ها داس راس بی بنا باه کجی خورا باه کی دینه باه کی دینه حیوا برال بنا سد فتلا رضا حسی اگی تمال باویم ربنا خودیم نکن ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیری نت بالا خود سوال پیشی نسدی خیلت سوالی سلفی سوال فتلای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیجویا شيل بلات الرشقار رزاية جيشو كفير شيل بحواضي خذ رشينة تبالا خذ كوستك لأس حتى زير زير بسرقاء شازيني خذ إذا حجينة أهيوة فناني سيقري خذاينة تبالا خذ حمزوي حسن سيدن قال لكم ما شوي شاكر خيرينة أمي قو رزا وفت الله بكجن أسادي خيل دي البقرم راز دائرة شواتا سير يبين أهيوة بو کمالی سری خواب نگج خواه شری نگومتی معلومه ای به مرد مال خدا خیبا میره جامر ناد که اگی دی مال باوی ممدر جگری خواه گوونن پیا اجده را شواد اصیل بین جوان پیا نین احیو متی معلومه پیا مال باوی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبالا خواب حسی حسبیل میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوزینی والا زنگو او خوینه احیو پیای مال باوی مگولی بر خیلی خلاما گشتونه پیای به ناو نیشان حسن حسين علي محمد حمد وزابا اتزا دل گرتنا داخل الملازم اتبرا ادشارينا ربنا زيب دن بيجي سبب كن كلام مقام رجوات ميلان حاكم هاروني ایوان خود لخور الحفظ و ایوان گرین ایوان دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حرسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ابی اوی اوی اوی اخای ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران ایوان ولي ذيران سيد لي مقلب راخذ براس رحمنا والا رحمنا والا ايوا ايه ازيد سي حسي اجي تمال ابو يا خو بقلم دسر درباز كن فنان شي كاري كار خزال ربنا زين تبالا خدي متي معلومي اجي تمال ابو من ناب يا خو قيد كن دوس شي حكومه دي درباز كن هارد والا هلا بالا خدي ايش مني حرجی حسب این میدان تیر نا و مالا اشتر رسو امو خمزینی بس بنگ زنگو امو خون از اینی والا ایو ای متی معروم خیلی خلاما کشتن بیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایر و زوان زهر دان برخی بر حسن مالا ایو ای دیران دیران دیران دیران دیران حدیث گوگلی ربنی تراب مستری خکر که حقوی زانه دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحوانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایو مای مای خی
1: نو ونگ ونگ شما